أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكم باخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط بجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليجي مبكي دغلو كدي سن خالد سن صبيشة أحمد التجاني داو دغل سينا عندك سن بوك بابجا كسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي سن خريج سن صوبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريج بابجا.

عبده ورسوله والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتي بكي دقلقتي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam isne ne aljuma ji wessu wala waxtan mi wessu

waji di fatidiko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolou mo taxone ñuko daan def ñene nak lolou day wone ni kon tabakh estati ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shariatul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dan tabaxal sulayman estati dan nañ ko itam e defaral dan nañ liggéey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Sulayman dafa bari won njabot waaw jinne ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab jinne ñoo ko dan liggéey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak ki booli yu rafet ak ki pan ak lu ne ñoo ko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne ye ko fété won matériel bobu diko liggéey وتحمني الجفان بكدي فري مودي القصاع التي يوضع فيها الطعام واو مني تم نيودان ليغي ايتم تي نيو ري ييغا خامتيني تي لن دان توغي واو كوم نينكو واخي ريك سليمان كوبري وون جابوت لا موتاخ ليپ ما دان ري واو موتاخ تين يي نيو دان توغي لا تين يي دي ري ري ييب واو كاو دير يو ماك يي جيني نيوكو دان ليغي متخ فقد ذكر المفسرون انها كانت قدورا ضخمه من النحاس وانها لضخامتها كانت ثابته في مكانها لا تنتقل ولا تحمل مني كين يويو كين يوري لا يو خامتني جيني ياكو جيني نيوكو دان ليغي واي ناك ريايو كين يا دان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نينكو دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي mu nek ci ñu reuy lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nek ay mbana yu reuy waye nak jinne yi gis na ni amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetterlu di lank li leen Sulayman di tek waye ñoom Sulayman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw deg len na xetu mbugal bu metti ba lolu dan na tax lu len Sulayman sant rek dañuy gawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Sulayman alayhi salam taqtadi a'zama ash-shukri lillahi subhanahu wa lidha jaa khitam al-aya mulziman ala Dawud bi shukri hadhihi an-ni'am فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جيغا خامتيني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاغو خامتيني كوكو يالا جخ وارغا كو سانت موني لولا تخ يالا ناك واخ فامي يوننت يالا داود تي مودي سليمان كي ay mokam ak dom ki setam ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom waye nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekke sante ma neewna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yo yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye teewul mom bis bu nek mu ngi sante boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sante boromam waaw dañu wax nak الشاكر والشكور واو الشاكر والشكور بوكوني شاكر موي كيغا خامتيني سو امي سانت يالا بو نياكي جاب نيامبورم كوكو موي شاكر شكور نك موي كيغا خامتيني سوكو يالا ديفالي مو سانتكو سوكو ديفالول مو سانتكو موم دال ديفا جيس ني سانت يالا وارو غارلا تي موم واو اديوول تي يالا ديفار افيرام ولا نياكوكو ديفار motax yalla waxni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukur moki ngeen gis ne
yonent yalla Sulayman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm. Fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi, te mo melni itam ay wax amna ci ki fi yalla waxe ne walaqad fatanna Sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab. Lolu amna luñu ci wax waw, wax yi bari nañu ci, waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la. Mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île, ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol, ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la. Te Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtaan ak yow pour duggal la ci l'islam, bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam. Waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek, e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall. E wante nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram xex ak bour bi ba itam dugal ko ci l'islam. Yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparer armem defaru ba jek ci niko yalla tagatale ngelaw, ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobbu len ba ci île bobu. Mu waxtaan ak bour bi pour bour bi dugg ci l'islam, bour bi lank ne ko du dugg ci l'islam.

wali yi ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran niko watlu alayhim naba'a nuhin idh qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis né yonent yalla nuh yalla mo jangalé istuwaram ñu né nuh tudul won nuh dakantal ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolou jajju yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digënté ma xaj bi joy yu bari yoyu mu don joy bakar bi diko jéggulu yalla lolo tax yalla tuddé ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digënté mak borom yonent yalla nuh set lu ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set lu ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digënté nuh ak mam adam soréwul digënté nuh ak suñu mam adam soréwul digënté bu jégé yola ndax mën nañ wax né ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaw adam shis ginnaw shis ak nuh mudi idris ginnaw idris nuh وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ولتجزى كل نفس بما عملت فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ينه يونت يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق كون يونت يالا نوح عراق لا جودو مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم mo doon seen aada mom len daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jekk wala ñu yett ko diko jaamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg leena baxé tegg leen ci ñub mu yebal ci ñoom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi leen تكلن في صراط المستقيم فريتم موالين جميل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كاتي سن مبكو شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق اندك سن مبكو باب جاب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دغلو كدي سين خريج الشيخ أحمد التجاني داو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمة الحق

مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل موي دلال سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي سن خريط سن سوبيش احمد التجاني نداو دلوسينا تي كاتونو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب تي سن ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خريط سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خريط عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسي ناتي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبوك عبد الله جوب تي سين ايميسيون كلمه الحق

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيت آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيت آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي سي بنن سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا سي لمو اندي سي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام نخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سؤال القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دانكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلاون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñewuk l'islam mom kaab moy netli ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabki daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni e créé jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko e dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalu hum ummat muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax nañ ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu baax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañu gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci xalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek mu ne ko xet woowu dana ñu xex ba dana ñu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nek teeta wax ne ni fu xel ma ag rek tank ba mën na fa ag dana wër aduna bi yeb ci mujjub jamono nak lay ñew mom masihu dajjal mune ko ti julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax ne ni bu ñewé e li tax julit ñi di xam ni ki shaytané la te bu ñewé day wote ne mom yalla la li ñuy wone ne mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy sege julit ñep woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Ka'b ne ko malajat la ndax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggon xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam ci suñu tawret bi
1: Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa hum al-musabbihun al-mustajibun al-mustajab lahum wa hum ash-shafi'un al-mushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad kaabuneko ndax jifulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari dugal len aljana mune ko xet woow dañuy lek sarax te man Musa limay gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da dan wut sarax saraxé ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safara yi jogi ci ko asaman jël sarax su yobbu ko waye nit ñi duñ ko jëriño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jëriño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mune ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yalna nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw waaw lolou itam deug la mu ngi suñu tere bi kaabu continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجي لاي لاج تي وقتان وي دخون تي ديغنتي بروم بي اك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سين خريف سين صبكي شاق أحمد تجاني دو دلو سينا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلكدي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلوسنا تكتنو يالأكم باخم أنك سن بك عبد الله جوب جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولجي مكي دغلوكادي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسيني تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خليل.

ñi nga xamanteni ay souriyen len ñom neneen arqim mo di tablo ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tablo bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind seen histoire ak la len tax ak genn ñu ne modi arqim moy tablo bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni qala ahlu at-tafsir wa ashabu at-tawarikh كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يوني فريكة القرآن أك بوهي السوريين وخننوني أصحاب الكهف نينا سين جامونو مغيني كتش ديگنتي يونت يالا عيسى بن مريم اك سيدنا محمد عليهما الصلاه والسلام نانا كون نيوم نيغي نيكون تي ديغنتي عيسى اك سيدنا محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سن خريج سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لدين سن خبير سن سبشا أحمد التجاني النو دلو سنة كاتم يا الله مراخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خبير ببجا بغا كونتينيغ يان كون لا نكو دورا وون رك سي اديو ما جي ويسو سي سوارو لقمان الحكيم اي نجي سون لقمان